0: وات كما دي شحبتين
1: نعم
0: مالم ما يكونون علم دو حبتين
1: نعم
0: مالم نمسيبا مالم يقولتنا مع الكسبكو باجين
1: نعم
0: نعم نفتنا مع الشيء مالم علم من كسبكو مع الباجين
1: نعم
0: نعم نفتنا مع الشيء نعم نفتنا مع الشيء نعم نفتنا مع الشيء شكون تونزلا أو انزلا وانشبين
1: نعم
0: فنين أدي انقور سرون فنين كدا nada naftar ma kanzi na kata dai kuru sai ar mari isa sha sorin awon gaira yanga da gairin gaishin kalandaran guljin
1: na'am
0: fa dallu wa adallu na'am dallu wa adallu dallu sai bulatai
1: na'am
0: am gaftana ya bulatai har alai salam ya zaman do da na ba fu ya na wa wadan wa wanda sun zurduna madi
1: na'am
0: da annan gadro awon noni min zannani min ثمان من أدينا وامكم دل شرع الإسلام حرام
1: نعم
0: زن من وامكم من حرام نوني من مانا دباو زن
1: نعم
0: ثمان من كم رو تمانا وارا حرام
1: نعم
0: تمانا وارا غير والجن شرع لا إله تمانا ما لنكم نين أمر حرام قمين
1: نعم
0: شرع لا إله تمانا ما زن ما لنكم عن غير والجن تمانا دي كرانما نونما كتاورون تودرو كتاورون وني ما ورو صفحة الكتاب دي دهنا موام دي دهنا ما يشور ميرو كلامي بي أما لا يكم يكينو كمزو حرام كمزو لا حلال كمزو تمانا غيرو نيرو قلتن زو حرام
1: نعم
0: سو چاري مانا قلنا لن ني علاي وكل
1: نعم
0: ني نبي ورطة تما
1: نعم هذي قلت
0: سيدلان غيين كرم
1: نعم
0: أنا قد نسي چاري قرانا نعم ونو كما سبحانه وتعالى
1: نعم
0: ولا تقف ما ليس لك به علم
1: نعم
0: ولا تقول لما تسبع ألفين تكون كذبة هذا حلال وهذا حرام أو هذا حرام لتفتر على الكذبة وندي أولا نوني من يتم نونا دانمنا دام نغي وومزو أدي يقول تروك أنت ندي أولا
1: نعم
0: كور أدي ما وندي دي تبابي أتلم ننصوتنا دي ووما كم نوي هذا حرام هذا حلال كم تمر ولي ميونا
1: نعم
0: نا كمان دي نياغنا دنا وكبدن داني kaman da ya gana dana kur ilmu limen na karan min gunun me so dana wan kabdin dare
1: na'am
0: isin yan joro isin yoron zukura on ga ta bawo shi mara nungu ne
1: na'am
0: nungu ya shi mara da warfu wan notum ko sana ma kore nungu ne inta
1: na'am
0: nungu ne dai awla dinge zuwa munya dina da kruwa da masan malan karwa
1: na'am
0: zanni min tama buwam kamtin de suran kun da zanna ga yankuru katu da yankurin tsoron ya kimin kalama kan batir yankurin tsoron ya kimin
1: na'am
0: da sosai yasa san maso gurutin malam me shi na kata makar malam min karram majalis kuris malam min au biya gunyen kuris ne biya ne yawan arkan basoro ma awaro lariyar guldan ne mai yara guldan ne
1: ni
0: malam da ya ringa yi mana tar malam namnum amru fatayim ne surondo ungai churu konya ungai fango konya ungai mai ngai mai awla kalama ba kurum amra gulum
1: na'am
0: kalama ba bal kalama ba aqida amman ma ban najima
1: na'am
0: amduma surwatin ma
1: na'am
0: yana dike ngai ro jilejin
1: wajin
0: ngura karami san den yoni jike masrubul ne bilin sirro wadana ne
1: na'am
0: karoni sama lalam yana kar mara kare
1: na'am
0: kana karo jita de de tetruwan zu kuralenta
1: na'am
0: kuran kurugunum kuran zade
1: نعم
0: عقيدة كم معقود لجن
1: نعم
0: إبادة كم معقود لجن
1: نعم
0: برزم كم معقود لجن
1: نعم
0: لمنزي كم معقود لجن
1: نعم
0: ليترم الجميع معقود لجن
1: نعم
0: أو الشقي ما الشمر تم يميا أن نعرفشين غلاتكين
1: نعم
0: شن كرمان ما هم فرسكم نفرسكم كلا كلهم
1: نعم
0: شرنا كرو غلاين على عند سما غلات الروان يسرا على عند رفان ساشرنا شردي
1: آمين
0: نعوي رو نعوي awo nungura marungu fanti do
1: naam
0: suro sawaye bal sawaye mbrotu senyuru misal na jike
1: naam
0: nafi awo kamar manayin kalayo resna nafi abdullah bin umar
1: naam
0: kambi zinze tabi
1: naam
0: kambi zinze furanzi
1: naam
0: sifa sala alayhi salatu wasalam salatul khawfi sifa
1: naam
0: isi nafsu karano ya abdullah bin umar rin fangi عليه الصلاة والسلام مي صلاة الخوف صلاة ريدي شدو ينبين ذاكين ما نمرا دين فونيشن من ين حديث معنا كل كرائم باجوتو